0: One, two, three, four.
1: Dinero, dinero. ¿Pero qué es realmente el dinero? Papel y chatarra. ¿Y tu cuenta bancaria si ni siquiera existe? Algunos objetos en un disco duro. Nada, cero. Toda tu vida dedicada a la nada.
2: Servitude collective et perpétuelle envers les banques.
3: Maximize profits regardless of the social and environmental costs.
4: مصاري مصاري شو المصاري بالحقيقة طمع هالمصاري هيدا ماشي إلا شقفة ورق وهفراطة مش أكتر من نتفة حديد حتى الأكاونت تبعك منه موجود هو بس كرشة بايت على أرتيست هيدا ماشي صفر كل حياتك عمرتك كرمة صفر
5: Money, what is money actually? Look at these banknotes. These are just pieces of paper. And those coins, only scrap metal. Even your bank account doesn't exist. It is just a few bytes within a hard disk. That's nothing. Nothing. All your life has been dedicated to